0: 薄力量，共同书写世界文明美美与共的亮丽华章。最后，预祝本届丝绸之路国际电影节取得圆满成功，谢谢大家。
1: 谢谢，请就座观礼。那接下来，让我们有请中宣部副部长、中央广播电视总台台长、第十三届丝绸之路国际电影节组委会主任盛海雄先生致辞，掌声有请。
2: It is our great honor to welcome Mr. Shin Ha-Xiong, Vice Minister of the Publicity Department of the CPC Central Committee and President of China Media Group, Chairman of the Organizing Committee of the 13th Silk Road International Film Festival to deliver his remarks. Welcome.
3: 尊敬的赵一德书记、赵高省长、各位嘉宾、各位朋友，在这南山与秋色、气势两峡高的美好时节，我们相聚古都西安，共同迎来第十三届丝绸之路国际电影节的盛大开幕。千年丝路，文明交响，西安是古丝绸之路的东方起点，也是一带一路重要枢纽城市。丝绸之路国际电影节十三载耕耘，七度绽放于此，在不断焕新中日益成为中外电影人交流的行业盛会和全民共享的文化盛典。新时代的丝路光影绵延着美美与共的文明弦歌，呼应着文化繁荣的时代气象。交得其道，千里同好。今年是中埃建交七十周年，中非人文交流年。本月初，习近平主席出席上合峰会，并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问之际，中央广播电视总台在吉埃分别起播平语惊人习近平喜欢的典故多语种版、阿拉伯语版。吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、埃及总统塞西分别发来贺信祝贺节目播出。总台主办的丝路光影中国电影海外展映推介活动也走进埃及、吉尔吉斯斯坦等多个共建一带一路国家。本届电影节邀请埃及担任主宾国，举办长安、开罗荧幕对话2026中埃西部电影周。一个个充满魅力的中国故事和世界故事在荧幕相遇，化作温暖而持久的文化纽带。山海和鸣，同行致远。近年来，总台作为丝绸之路及北京、上海、长春、海南岛五大电影节的联合主办机构，积极助力电影节持续提升影响力。总台打造的CMG 中国电影盛典、电影文化嘉年华、跟着电影游中国等创新活动，激活电影文化活力，让荧幕内外皆是风景。总台还与开罗国际电影节等深化合作，好伙伴越来越多，朋友圈越来越大，汇聚一幅幅增进理解、深化友谊的美好画卷。长安秋月映丝路，光影扬帆起征程。新征程上，陕西和西安正焕发蓬勃生机。总台愿同海内外各界朋友携手深化交流合作，以新丝路故事展现中华文化的魅力，为推动构建人类命运共同体贡献力量。预祝第十三届丝绸之路国际电影节圆满成功，谢谢大家。
4: 光影记录时代，文明跨越山海。今年是中埃建交七十周年。1956年，埃及成为第一个和中国建交的非洲国家。七十年来，电影为两国铺就了一条相知相亲的友谊之路。
5: 今天，本届电影节主宾国埃及的代表也莅临了开幕式的现场，让我们用热烈的掌声有请埃及国家电影中心主任阿哈迈德·萨利赫为开幕式致辞。 Now, please welcome the president of the Egyptian National Film Center, Mr. Ahmed Salah, to deliver his opening address.
6: سيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، صناع السينما والفن والثقافة من مختلف أنحاء العالم، يسعدني أن أكون معكم اليوم بمدينة شيان بجمهورية الصين الشعبية في افتتاح الدورة 13 من مهرجان طريق الحرير الدولي السينمائي. هذا الحدث الذي يجمع صناع السينما من دول وثقافات مختلفة ويجعل من السينما مساحة للقاء والحوار وتبادل الخبرات، وتأتي مشاركة مصر في هذه الدورة من خلال برنامج السينما المصرية، وهو يتيح للجمهور الصيني التعرف على جانب من تاريخ السينما المصرية التي تمتد لأكثر من 100 عام، وقدمت أجيالا من المبدعين وأعمالا أصبحت جزءا من الذاكرة السينمائية العربية، ونأمل أن تكون هذه الأفلام نافذة يتعرف من خلالها الجمهور الصيني على مصر وثقافتها ومجتمعها وذاكرتها، وعلى الإنسان المصري بأحلامه ومشاعره وتحدياته. وفي المقابل تمثل مشاركتنا فرصة مهمة للتعرف بصورة أكبر على السينما الصينية بما تمتلكه من تاريخ ثري وتجارب فنية متنوعة. ورغم اختلاف اللغات والثقافات فتظل للسينما لغة إنسانية قادرة على الوصول إلى المشاعر المشتركة بين البشر وأن تكون جسرا للتواصل بين الشعوب. ونتطلع أن تسهم هذه الدورة في تعزيز التعاون السينمائي والثقافي بين مصر والصين وبين جميع الدول المشاركة. أتوجه بخالص الشكر إلى إدارة المهرجان وإلى شركائنا في الصين وجميع المؤسسات والجهات التي ساهمت في تنظيم هذه الدورة، وأتمنى للدورة 13 من مهرجان طريق الحرير الدولي كل النجاح وأن تكون محطة جديدة لمزيد من التواصل والتعاون والإبداع. شكرا لكم.
1: 非常感谢蔡立鹤先生的致辞，شكرا. Thank you very much. 从胶片转动的第一声到银幕亮起的第一瞬，无数身影在台前幕后耕耘，无数力量在镜头内外积蓄，只为这一刻的开场。
2: 而每一个为电影而来的你，都是这条路上彼此照亮的同行者。接下来，让我们一同走进光影同路人的故事。

0: 比如说埃及电影周、一带一路电影产业发展对话、中埃圆桌对谈等等，都将在电影节期间开展。此外呢，本届电影节还设置了礼宾机器人。哦，这么快你就到了，请问你能不能用阿拉伯语跟主席以及各位客人打个招呼呢？
1: اهلا وسهلا بكل اصدقائنا لقدومكم في بلدنا الصين. نرحب بكم بحرارة بالغة للمشاركة في الدورة 13 لمهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي. سنشاهد الافلام معا ونتبادل الاراء حول صناعة السينما والثقافة السينمائية.
0: 好，谢谢你。愿光影维州载着中埃两国人民的深厚情谊驶向更辽阔的远方。再次感谢主席，感谢大家。
2: 感谢两位的推荐，请就座观礼。一条黄河奔腾不息，滋养了华夏文明。一条尼罗河浩荡千年，孕育了埃及文明。两条大河相隔万里，始终彼此相望。
3: 今夜在丝路电影节的舞台上，黄河与尼罗河终于相遇，一场跨越山海、横贯古今的文明对话即将展开。